صبرت اما نسي ويمي ليضا يم جنين دي ويو نميا وسساني بصبرت اهو نينا يديا جبنا وفهمنا وقعدين تمني اهو بنا وفهمنا وقعدين تمني.